باع الهنا وشرى العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما أعرف أكون إلا حبيبك.
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وأسعد الله إن شاء الله مساكم بكل خير ونور. ونسجل دخولنا هذا المساء مع حلقة جديدة وبرنامج مع برنامجكم آمر تدلل. من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة تقبلوا مني كل الود والتحية، معاكم أنا جوهر رشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

يعطيك العافية منفذنا العزيز على هذا الدخول الجميل للفنان كاظم الساهر. وبالمناسبة خبر جديد عن الفنان كاظم الساهر، أنه انضم رسميا إلى عضوية أكاديمية التسجيل الأمريكية، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم جوائز غرامي العالمية. وجاء انضمام الفنان كاظم ضمن دفعة جديدة أعلنت عنها الأكاديمية في يوليو 2026، وشملت أكثر من 4000 موسيقي وكذلك متخصص في صناعة الموسيقى من مختلف أرجاء العالم. والجدير بالذكر أن عضوية الأكاديمية لا تعني ترشيح كاظم الساهر تلقائيا لجائزة غرامي، وإنما تجعله جزءا من مثل ما نقول المجتمع الموسيقي المهني للأكاديمية، وكذلك أيضا تتيح للأعضاء المؤهلين المشاركة في بعض مراحل عملية الجوائز، إلى جانب إمكانية تقديم أعمالهم للنظر فيها وفق الشروط المعتمدة. طبعا يأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار نشاط الفنان كاظم الساهر الفني خلال صيف 2026، حيث يستعد لإحياء حفل في العاصمة الأردنية عمان في 20 أغسطس ضمن فعاليات عمان لايف نايتس 2026.

صوت جميل للفنان وائل جسار. بالمناسبة الفنان اللبناني وائل جسار طرح مؤخرا أغنيته الجديدة لحظة، واللي طرحها في برنامج اليوتيوب والمنصات الموسيقية. الأغنية تحمل توقيع الشاعر محمد نصار، وكذلك التلحين والتوزيع الموسيقي لوائل جسار. طبعا أغنية لحظة لقت تفاعل واسع من بداية طرحها، وأشاد الكثير من الجمهور عودة الجسار للأغنيات الرومانسية ذات الطابع الكلاسيكي اللي لطالما ارتبط باسم الفنان وائل جسار. ومن ناحية أخرى أيضا وائل أحيا مؤخرا حفل في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة الفنان رامي جمال.

إذن نذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف. من خارج قطر ما عليكم إلا إضافة الخط 00974. ونستهل الحلقة مع مشاركة من حسن العجبي يطلب فضل شاكر حياة الروح يهديها لي ومطر. نستمر.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة من عيسى. تحية لك يا عيسى، يطلب لي الفنان وسفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد لا تلومونا، ويهديها لشباب المجلس أبو مطر أبو خليل. نستمع.

تكون استمتعت يا عيسى، شكرا لك على هذا الطلب الجميل. يقول إن هذا الطلب يهدي لي عبد الله الصريطي، يقول أتمنى له العودة من السفر إن شاء الله عودا حميدا وتنور الدوحة. يقول عبد الله الصريطي يحب الفنان عبد الله الرويشد، من ما يحب الفنان الكبير عبد الله الرويشد. يقول أنا تخصص الفنان عبد الله الرويشد مثل أبو مطر تخصص عبد الكريم عبد القادر. على هالطاري احنا راح نهديك يا ابو مطر عبد الكريم عبد القادر، لكن بعد ما نستمع لطلب من مريم للفنانه هاله القصير، جلسه من جلسه صوت الخليج الحصري فوق النخل، ونعود نستمع للفنان الراحل عبد الكريم.

عيسى كنا نتحدث أن كنت تقول أن أبو مطر تخصص حق عبد الكريم عبد القادر، اختارنا حق أبو مطر للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر. غيب وأنا غيب، إن شاء الله يكون يستمع لنا أبو مطر وتحياتنا له. نستمع.

نفس المود طربي ننتقل إلى سلطنة عمان ومشاركة من محمد المغيزوي. إن شاء الله أكون نطقتها بطريقة صحيحة. محمد المغيزوي من سلطنة عمان يطلب لي الفنان خالد عبد الرحمن إن غبت عني نستمع.

ننتقل لمشاركة من براشد، كل التحية لك يا براشد. ويطلب لي الفنانة الراحلة ذكرى، وش أخباري؟ وش اللي جابني على البال؟ وش الطاري؟

فقط عيب الأغنية هذه إنها قصيرة، يعني ما ودك تنتهي منها من جماليتها. بالنسبة لبعض الاستفسارات اللي وصلتنا عبر الواتساب، أن إذا ممكن الشخص يطلب الأغنية، يطلب أكثر من أغنية، إن شاء الله طبعا تأمرون تدللوا، لكن الطلب الآخر إن شاء الله راح ننقله إلى الساعة الثانية إن شاء الله، من السادسة حتى السابعة في فقرة أغانيكم، حتى لو نطلب نفس الفنان إن شاء الله تأمرون وتدللون. تحية لك يا محمد. ننتقل لمشاركة من صديق البرنامج علي وجداد، كل التحية لك يا علي، ويطلب جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان أحمد عبد الرحيم.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. استمتعنا معكم مع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة للطلبات اللي وصلتنا إن شاء الله راح ننقلها مثل ما ذكرنا في الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم مع زميلنا المنفذ عمر العيسى. كانت معكم أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي، ونترككم مع الفنان الراحل أبو بكر سالم. سلام، يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على صوت الحياة.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فرشة رمل البحر، ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي. يمتى الحلوة تحس طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من إيديها، ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها، والرمل الرمل يدوب من الغيرة يحضنها يغطيها. وأنا مثلك يا بحر، أنا مثلك يا بحر وأكثر، ميت موت ميت موت بيها.

0: جلسات صوت الخليج.
1: الشمس تضري ولا تغيبي، خليني استمتع بحبيبي يا حياتي.